نقدر نشكي تتأثر وانت كافي الغيب متحمل أمرها بهمنا نتحير وآخر المعبر الشكوى عبر تصير من تبقى بطهرها والدمع يكثر

نتكلم حزننا بمهجتك خيم عساك من الحزن تسلم سلامة سلامة سلامة قلبك من الهم.

عينك تراقي وحقك تعاتي، لو إلك ما نشتكي وعنك لهي أنا، هذا قلب واجب

0: حاجة المحب يكتب حنينه
1: يقين الشكوى تتسلم نوقعها بدموع ودم.

0: المكان هنا بديع.
1: نعم معك حق.
0: انظر إلى هذا المسجد.
1: إنه المسجد العمري الكبير، أقدم المساجد في بيروت ولبنان كلها.
0: لماذا اسمه العمري؟
1: أطلقوا عليه هذا الاسم تكريماً للخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
0: وما هذا البناء؟
1: إنها كاتدرائية ملك جيوس.
0: ما أجملها؟
1: هنا في المشرق العربي تتعانق المآذن وأبراج الكنائس القديمة، وكأنك في كل شارع تفتح صفحة من صفحات التاريخ.
2: كم هي ثقيلة هذه الصناديق؟ هل هي مملوءة بالحجارة؟
3: إنها صناديق اللوز والصنوبر والفستق.
2: عجيبة، لم أعد أشعر بوزنها.
4: سنفتقدك يا صاحب البحر، ونفتقد حكاياتك الجميلة.
1: وأنا أيضا يا حج رفيق، أشكرك على كرم الضيافة.
4: لا تقل هذا يا رجل، ليتك تقيم معنا دائما. خذ يا زياد، سلة الفاكهة هذه هدية لك.
0: أشكرك.
2: سأحمله عنك يا عزيزي.
1: لا فائدة في لؤلؤ. هيا هيا استعدوا للإبحار.
4: سأنتظرك يا صاحب البحر، أصحابكم السلامة.

0: أين المفاجأة التي وعدتني بها عند الإبحار؟
1: هي أمامك، إنها صخرة الروشة.
0: ما أجملها!
1: لا يمكن أن أبحر من ميناء بيروت دون أن أمر على تلك الصخرة العجيبة.
0: قال لك الحاج رفيق، ليتك تقيم معنا دائما. لماذا لا تبني بيتا هنا أو في أي ميناء آخر؟
1: بيتي هو هذه السفينة،
0: إنها للسفر وليست للحياة.
1: الحياة يا بني رحلة سفر. كان أحد الصالحين قديما يعيش بلا مأوى وينام في العراء. رغم وفرة ماله وصحته قال له الناس، لماذا لا تبني بيتا؟ فأجابهم، إنما الحياة الدنيا جسر يعبر بنا إلى الآخرة. هل يبني العاقل بيته فوق جسر؟
0: هذا الرجل يفعل عكس ما كان يفعله قارون.
1: نعم، بالمناسبة أين توقفنا في قصة قارون؟
0: عندما استدعاه الفرعون إلى قصره وحكى له عن دعوة سيدنا موسى إلى رب العالمين، وقال لهم قارون إن ابن عمي ساحر كذاب.
2: أين باقي السحرة؟
3: يا مولاي، لقد وعدتنا بالأجر إن كنا نحن الغالبين.
2: نعم وعدتكم، والفرعون الإله لا يخلف وعده أبدا.
4: نعرف هذا ونثق بكلامك يا مولاي.
5: ما المشكلة إذن؟
3: المشكلة في باقي السحرة.
4: يحتاجون إلى جانب من الأجر عند الاتفاق كما هي العادة.
2: ادفع لهم يا هامان نصف الأجر مقدما. ما المشكلة؟
5: إنهم 10,000 ساحر، ليس لدينا الآن ما يكفي لدفع أجورهم.
2: والعمل كيف نتصرف؟
5: أنا لست أدري.
2: ابعث إلى قارون وأتني به فورا. أيها السحرة اطمئنوا وقولوا لزملائكم إن الأجر سيدفع قبل الفجر.
6: ما الذي يجري هنا؟ لماذا توقف الموكب؟ إنني متعجل.
7: معذرة يا سيدي، ولكني أنفذ أمر الفرعون.
6: أمر الفرعون؟
7: نعم، أمرنا أن نحضرك إليه في الحال.
6: لست أفهم شيئاً. هل تسمم الناس من الطعام الفاسد؟ أو سقطت البيوت الجديدة على رؤوس أصحابها؟
7: سيد قارون، ليس لدينا وقت، تفضل معنا.
6: حسناً، ليكن. هل تعرف سبب استدعاء الفرعون لي؟
7: لم يقل لي إلا أحضره في الحال.
2: يا قارون، ليس أمامنا وقت.
6: المبلغ كبير يا مولاي، 10,000 ساحر يريد كل منهم الكثير من الذهب.
2: ليس أمامي إلا أن أقبل.
5: يجب أن يشاهد الناس جميعهم هزيمة موسى وانتصار السحرة.
6: أعرف، ولكن تدبير كل هذا الذهب في ليلة واحدة.
2: اسمع يا قارون، أعرف أنك تملك المال، قل لي ماذا تريد في المقابل.
6: العفو يا مولاي، أنا خادمك المطيع.
2: أوجز يا قارون، ما طلبك هذه المرة؟
6: الأرض الواقعة غرب منف
2: كلها؟ الأرض الخصبة كلها؟
6: فكر يا مولاي في ضياع موسى وفضيحته أمام الناس، ألا يساوي ذلك قطعة من الأرض؟
8: انظر، لقد وصل السحرة.
9: سحرة من؟ عاش فرعون العظيم.
10: ترى من يفوز اليوم يا كارع، موسى أم سحرة فرعون؟
11: ما هذا السؤال يا حتحوت؟ بالتأكيد سيفوز السحرة،
10: إنهم مهرة. ولكن أليس محتملا أن يكون موسى على حق؟
11: أي حق؟ هذه مباراة في السحر.
12: الذرة النيلية من مزارع قارون، هلموا واشتروا.
10: وصل فرعون.
11: على يمينه هامان وعلى يساره قارون.
5: ابتسم ابتسم يا مولاي، الناس جميعهم ينظرون إليك.
2: أخشى أن يخذلني السحرة
6: بعد كل ما أخذوه. اطمئن يا مولاي، اطمئن، وهنيئا لك بالنصر.
11: من كان يصدق؟
10: نعم، ابتلعت الحية كل حبال السحرة وعصيهم وأبطلت خداعهم وكذبهم.
11: تتحدث كالمؤمنين بموسى يا حتحوت.
10: بل آمنت برب العالمين، رب موسى وهارون.
11: ويلك، اخفض صوتك، لو سمعك السيد قارون صاحب الأرض لبطش بنا.
10: أنا لا أخاف إلا الله الذي يرزقني ويرزق قارون.
11: ألم ترى ما حدث للسحرة عندما خروا ساجدين؟
10: نعم، تعذبوا وكفروا عن ذنوبهم ليحسن الله ختامهم.
2: هل عاد السحرة إلى رجدهم؟
5: للأسف يا مولاي، يصرون على العناد.
2: عذبوهم أكثر.
5: لا يوجد أكثر مما نفعل، لقد قطعنا أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبناهم في جذوع النخل.
2: لا يكفي، اقتلوا أولادهم واستحيوا نساءهم وافعلوا هذا بكل من يؤمن بموسى.
5: أمرك يا مولاي.
2: همام، أين قارون؟
13: سيدي، الفرعون جاء إلى هنا.
6: الفرعون بنفسه؟ أترى ماذا يريد؟
2: قارون، كيف حالك يا رجل؟
6: بخير، بخير يا مولاي، كنت أنوي الذهاب إليك في الحال.
2: لا عليك، اجلس أيها الصديق المخلص.
6: صديق مخلص؟ أشعر بقلق يا مولاي. ما سبب زيارتك الشريفة لي في قصري؟
2: يعجبني ذكاؤك، أريد منك طلبا لن يكلفك شيئا.
6: أمرك يا مولاي.
2: أعرف أنك أغنى رجل في البلاد وفي الدنيا بأسرها.
6: أنا ربيب فضلك ونعمتك.
2: بل هي ثمرة علمك واجتهادك.
6: ما المطلوب مني يا مولاي؟
2: شيء سهل للغاية، تمر في موكبك الذهبي
5: في أتم زينتك،
2: وحولك حراسك
5: وحملة مفاتيح الكنوز.
2: باختصار، نريدك أن تسير بين الناس في أبهى زينة.
6: لا، لا أفهم شيئا، ما الذي يفيد مولاي في هذا؟
2: الناس لا تتكلم إلا عن انتصار موسى ومعجزاته، عن يده البيضاء والعصا التي تحولت إلى حية.
5: نريد أن نشغلهم بموضوع آخر حتى نستعد للقضاء على موسى وأعوانه.
2: ولا يوجد ما يشغل الناس ويثير اهتمامهم مثل سيرة الأغنياء وثرواتهم الطائلة.
6: فهمت، تريدني أن أكون حديث الناس.
2: أريد أن يروا مثالهم الأعلى قارون الغني وليس موسى الفقير، هل تمانع في ذلك؟
6: لا لا لا، إنني فقط يا مولاي أخشى من الحسد.
2: يكفيك ما أخذته من قبل.
13: تحركوا برفق، إياكم أن يسقط مفتاح واحد من الصناديق. سنحتاج إلى من يعاونهم.
6: لا بأس، هل من جديد؟
13: كبير البنائين السابق حتحوت.
6: لا تشغلني بالأمور التافهة، ماذا يريد؟
13: يقول إنه مريض بشدة ويوافق على بيع قصره بمئة قطعة من الذهب.
6: كان هذا العرض منذ يومين، الآن اعرض عليه 50 قطعة لا أكثر. لماذا تقف هكذا؟
13: لا أدري هل أخبرك أم لا.
6: تكلم على الفور.
13: مجموعة من الرجال يدل مظهرهم على الفقر الشديد،
6: ولماذا لم تطردهم؟
13: يقولون إنهم من قوم موسى ولديهم رسالة هامة.
6: أخيراً، أخيراً احتاجني موسى وعرف أهميتي. لماذا لم يزرني بنفسه كما فعل الفرعون؟
13: لا أدري، سأذهب لأطردهم.
6: انتظر، سأستقبلهم. هل جئتم من عند موسى؟
14: نعم، نحن جميعاً من المؤمنين بنبي الله الكريم موسى عليه السلام.
6: ألم يجد رسلاً غيركم ليبعثهم إلي؟ أنتم تتحدثون إلى قارون.
15: إن التواضع يؤدي إلى رقة القلب وحساسية المشاعر، وليس في الفرح الزائد غير قسوة الاغترار.
6: ماذا تعني أيها الرجل؟
15: نحن ننصحك بألا تغتر بمالك أو تفرح بثرائك وكنوزك.
6: هل انتهيتما من الكلام؟
14: لا، نريد أن نقدم لك خير الدنيا والآخرة.
6: كيف؟
14: تحسن إلى الفقراء كما أحسن الله إليك.
6: أتريدون مني أن أرتدي الملابس البالية مثلكم وأهمل أرضي وتجارتي وأعمالي؟
14: نحن لا ندعوك لنسيان الدنيا، وإنما نذكرك فحسب أن الدنيا لا تستمر إلى الأبد.
15: نعم، ستعود يوما إلى الله فيحاسبك.
6: إن وقتي ثمين، ماذا تريدون قوله لي؟
14: نريد أن نقول لك ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة،
15: وكف عن الفساد في الأرض.
6: الفساد؟
15: إن الله هو الذي منحك الثراء، فلا تفسد الأرض بمالك.
6: تقولون لي إن الله هو الذي منحني ما أمتلكه؟ تنسون ذكائي وقدرتي وعلمي؟ لقد صنعت مالي بذكائي، جمعت كنوزي بقدرتي، وبلغت ما بلغته من الثراء بعلمي، بعقلي وتدبيري. إن علمي هو الذي أعطاني المال وليس الله.
14: أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم.
15: لا حول ولا قوة إلا بالله.
6: هل تجدون مجنونا أمامكم؟ لقد استمعت إلى اشترائكم ولن أستمع إليه بعد الآن. انصرفوا، انصرفوا على الفور أيها الحمقى، انصرفوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعة، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. صدق الله العظيم. خرج قومه وهم يحسون بالأسف والحزن. أدركوا أن قارون قد خلط بين أسباب الرزق وجوهر ثماره.
0: معذرة، لا أفهم.
1: إن اجتهاد الإنسان سبب من الأسباب التي تؤدي إلى حديقة الرزق، لكن ثمار الحديقة ليست سوى منحة من الله.
0: نعم، أدركت الآن.
1: ولكن قارون لم يكن قادرا على إدراك هذه الحقيقة التي يدركها صبي صغير. لقد ذهب عقله من الغرور فلم يعد ينصت إلى صوت العقل، ولا عاد قابلا للنصيحة.
0: وماذا جرى بعد ذلك؟
1: إنها رائحة شواء، لقد أعد لؤلؤ طعام الغداء. هيا، إنني أتضور جوعا.
0: وأنا أيضا، ولكنك ستكمل لي قصة قارون فيما بعد.
1: نعم نعم، إن شاء الله.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم لكتاب الله الكريم

0: الشيخ سعيد محمد نور. هو الشيخ سعيد محمد نور قارئ قرآن بطريقة الأسلوب المؤثر. هو سوداني الأصل، عاش في مصر، له قراءات مسجلة في إذاعة جدة وإذاعة الكويت، كان في جامع الخازندار في حي شبرا بمدينة القاهرة بمصر العربية. وكان هذا الرجل يقرأ القرآن الكريم بطريقة غريبة، كلها شجن تستدر الدموع من العيون. وقد كان يعيش عيشة بسيطة في شبرا، أما هوايته الوحيدة فكان سماع الأسطوانات القليلة الباقية للشيخ محمود البربري. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى

0: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا.
1: صدق الله العلي العظيم. وقبل 50 عاما قصد الشيخ سعيد محمد نور الديار الحجازية لإداء فريضة الحج، وقبل أن تحط الباخر التي تقله رصيف ميناء جدة وصلت أخبار وصوله إذاعة جدة، وهي أول إذاعة سعودية، فكان لها النصيب الأكبر في تسجيل قراءات له، فقد قام بتسجيل سورة مريم وطه والحديد والتكوير على أشرطة سلك قبل ظهور الأشرطة المعروفة، ولاقت تلك التسجيلات استحسان الكثيرين من المسلمين، حتى أن المديرية العامة للإذاعة آنذاك كانت تسجل آلاف النسخ من تلك التسجيلات وتقدمها لضيوف الرحمن من الوزراء والرؤساء والإذاعات الإسلامية، وكان الملك عبد العزيز من أشد المعجبين بتلك التلاوة، فعرض عليه البقاء في الديار المقدسة، لكن الشيخ سعيد اعتذر لظروف خاصة، لكن محبة السعوديين للشيخ لا تزال باقية في قلوب الكثيرين منذ 50 عاما. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا تذكرة.

0: إسلام.
1: صدق الله العلي العظيم. أما عن وجود الشيخ سعيد محمد نور في مصر فلم يعرف عنه أبدا، إنه حدد أجرا له وهو يتناول الأجر الذي يدفعه صاحب المكان دون نقاش، وتتأهب لصوت الشيخ محافظات بأكملها وعلى رأسها جميعا محافظة المنوفية. ولعل السبب يرجع إلى أن أغلب سكان شبرا حي الشيخ سعيد من قرى المنوفية، وقد قرأ الشيخ مع أبرز المشايخ من أمثال الشيخ علي محمود والشيخ محمد رفعت. وقد هاجر الشيخ سعيد نور من مصر واستقر في الكويت في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، وسجلت إذاعة الكويت للقرآن الكريم بصوت الشيخ سعيد وتذيع له مرة كل أسبوع في فترة الفجر. وقضى الشيخ سعيد بقية حياته في الكويت حتى اختاره الله لجواره في منتصف الثمانينيات، ولكنه ترك ثروة روحية بتسجيلاته للقرآن الكريم، ولكن لسوء الحظ كانت أشرطته من ضمن الأشرطة التي اختفت من أرشيف الإذاعة خلال فترة حرب الخليج الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قال طائركم عند الله.
1: صدق الله العلي العظيم. كان الشيخ محمد سعيد نور صاحب أسلوب منفرد في التلاوة، مغلف بالشجن العميق، روى عنه معاصروه الكثير، وحكى عنه أن سائقي ترام شارع شبرا كان يتوقفون عند سماعهم لصوت الشيخ سعيد واستجابة للركاب أيضا. وبالرغم أن الرجل لم يقرأ في الإذاعة إلا مرة واحدة، إلا أنه يتمتع بشهرة تفوق شهرة بعض قراء الإذاعة. وسر شهرة الشيخ سعيد أنه يقرأ القرآن الكريم بطريقة تختلف عن الطريقة المعروفة وطريقة القراءات، وأن أكثر محطة تذيع له هي محطة إذاعة القرآن الكريم في السعودية.

توفي الشيخ سعيد في الكويت منتصف الثمانينات، وبعد وفاة الشيخ بعث أبنائه بأكثر من 100 تسجيل للشيخ سعيد لإذاعة جدة، وتم إدراجها ضمن القراءات المذاعة، وكانت تلك التلاوات تم تسجيلها من داخل جامع الخزنة دار بمصر، وتاريخ تسجيلها

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون قد نالت رضاكم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: طفولة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بركة في كل شيء.
1: في بادية بني سعد كانت حليمة مرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم ترى من بركة هذا اليتيم ما لم يكن يخطر ببال، فالخير يدر عليها من كل ناحية، والبركة تحل عندها في كل شيء. وهكذا ظلت حليمة عامين كاملين وهي في كل يوم ترى عجبا من بركة هذا اليتيم، حتى أتمت مدة رضاعه وأصبحت لابد لها من العودة به إلى أمه، فجاءت به إلى آمنة وهي أشد ما تكون راغبة في بقائه معها.
0: سرت آمنة لما رأت وليدها وقد أصبح ناميا ورابيا، حتى لا يخيل للمرء بأنه ابن 4 سنين وهو لم يتجاوز 2 سنين بعد، فشكرت لحليمة وأكرمتها على عنايتها وإخلاصها. كانت حليمة حريصة على بقاء الغلام معها لما رأت من بركته، فكلمت أمه قائلة: إني والله لا أخشى عليه وباء مكة، فهلا أذنت لنا أن نعود به مرة أخرى إلى البادية، حيث الهواء النقي والجو المنطلق والفضاء الرحيب، حتى يشتد عوده؟ فوافقت آمنة، فشكرت لها حليمة وعادت بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى البادية فرحة مسرورة.
1: في البادية.
0: ومثلما كانت حليمة سعيدة بعودة رضيعها معها إلى البادية، كان الرضيع كذلك فرحا مسرورا بالعودة إلى البادية بعد أن ألفت عيناه فضاءها الرحب، وألفت نفس حياة البساطة التي تلائم طبيعة الأطفال بما فيها من الحرية، حيث يدرج الطفل ويمرح على الرمال السهلة والبطاح الواسعة والأرض المنبسطة. مداعبة حليمة وابنتيها للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: كانت حليمة تداعب النبي صلى الله عليه وسلم وتراقصه وتناغيه كما تفعل الأمهات مع الأبناء، وتقول: يا ربي إذا أعطيته فأبقه، وأعله إلى العلا ورقه، واتحظ أباطيل العدا بحقه. أما الشيماء أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فكانت تعتني به وتحمله معها إلى المراعي حيث ترعى الأغنام، فإذا اشتد الحر وطال الطريق حملته، ثم ترسله أحيانا فيدرج وراء النعاج والخراف يحوشها بعصاه، وقدماه الصغيرتان تغوصان في الرمال السهلة الكثيفة فيكبو فوقها ثم ينهض حتى تدركه أخته الشيماء مرة أخرى، وتأخذه بين ذراعيها وتضمه إلى صدرها وتطبع على خده قبلة الحنان وتقول: هذا أخ لي لم تلده أمي وليس من نسل أبي وعمي.
0: وتقول أيضا: يا ربي أبقي أخي محمدا حتى أراه يافعا وأمردا، ثم أراه سيدا مسودا، واكبت أعاديه معا والحسدا، وأعطه عزا يدوم أبدا.

0: كانت حليمة شديدة الرعاية ليتيمها، شديدة العناية به والخوف عليه، تخشى عليه الحر والبرد وتلاحقه بعينيها وتحوطه بعنايتها ورعايتها. أفزعها الحر ذات يوم، فخرجت تطلبه في وقت الظهيرة بعد أن استراح الناس وآوت الأغنام إلى الظل، وقد خشيت عليه وهج الشمس المحرق، فوجدته عائدا مع أخته الشيماء، فجعلت تلوم ابنتها وتقول في ألم وغيظ: في هذا الحر يا شيماء؟ فقالت أخته: لا تزعي يا أمي، فوالله ما وجد أخي حرا، لقد وجدت غمامة تظل حيثما ذهب، إذا وقف وقفت وإذا سار سارت. جميل بأجمل منه.
1: لقد كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بالجميل وأشدهم مكافأة عليه، فلم ينسى لأمه التي أرضعته من ثديها وغذته بلبنها أن لها عليه حق الأم على ولدها، وكذلك لم ينسى لقبيلتها بني سعد ابن بكر ابن هوازن، فظل دائما يذكر أنه نشأ في باديتهم وتربى بينهم، وكان له منهم إخوة وأخوات وآباء وأمهات وأهل عشيرة. قدمت حليمة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أظهر الله الإسلام، وشكت إليه حالها وما تلاقيه من شدة العيش في البادية، فكلم لها خديجة فمنحتها بعيرا وأربعين شاة وردتها مكرمة إلى أهلها.
0: واستأذنت عليه مرة أخرى فأذن لها صلى الله عليه وسلم، فلما دخلت عليه قام لها متهللا يقول: أمي أمي، ثم بسط لها رداءه وأجلسها عليه وجعل يلاطفها ليشعرها بأنه لم ينس لها ما غمرته به من حنانها، ثم سألها عن حاجتها فقضى لها ما أرادت.
1: في غزوة حنين لما انتصر المسلمون على هوازن وغنموا كثيرا من أموالهم وسبوا كثيرا من نسائهم وذراريهم، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر قدوم هوازن كي يرد لهم ما كان قد غنمه المسلمون، ولما يأس من قدومهم قسم أموالهم وسباياهم بين المسلمين، ثم أتى إليه بعد ذلك وفد من هوازن يرجون أن يعفو عنهم ويرد إليهم أموالهم وأولادهم ونساءهم، وكان فيهم عمه من الرضاعة، فاستشفعوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدم إلى النبي يعلن خضوع القوم وإسلامهم.
0: فقال صلى الله عليه وسلم: لقد انتظرت وتمهلت انتظارا لمجيئكم حتى ظننت أنكم لا تقدمون، فقسمت السبي، فما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وأسأل لكم الناس. فرد عليهم ما كان له ولبني عبد المطلب، وجعل يرغب الناس ويترضاهم حتى ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أروع الأمثال في حفظ الجميل لصاحب الجميل.
1: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. صدق الله العظيم.

0: المراد من هذه الآية إثبات ضعف الإنسان وأنه يهتم بمصالحه الخاصة فقط، بحيث تنسيه ذكر الله سبحانه وتعالى.
1: أي أن الإنسان لا يتذكر الله تعالى إلا في الأوقات الحرجة التي تجتابه. هذا شأن الإنسان الضعيف الإيمان، فعليه أن يؤمن بالله تعالى وأقداره في جميع الأحوال، سواء كانت الدنيا له أم عليه.
0: وتهدف هذه الآية أيضا إلى محاربة الشرك الذي يلتجئ إليه الإنسان في الأوقات العادية وينفيه عنه وقت الشدة والضيق، وإذا انكشف هذا الضيق وزالت عنه هذه الشدة برحمة الله وقدرته، يعود ذلك الإنسان الضعيف ويعلل سبب زوال الضيق والشدة بأمور عقلية يبتدعها من عند نفسه، ويوقع نفسه بالشرك مرة ثانية.

0: اللهم نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونستغفرك مما نعلم، ونسألك خير ما نعلم، إنك علام الغيوب. نحمدك على ما شرعت لعبادك من الفرائض والنوافل، وعلى ما مننت به من نعمائك.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك، أن تصلي وتسلم وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

حج وصلاة وصيام وزكاة وشهادة هي ذي أركان الإسلام تشعرنا بسعادة، تأتي وتروح الأعوام ويظل ضياء الإسلام، عين الخالق كيف تنام من ينشر عدلا ووئام. حج وصلاة وصيام وزكاة وشهادة.

إلهي، أرزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام. ما أبقيتني في يسر منك وعافية وسعة رزق، ولا تخلني من تلك المواقف الكريمة والمشاهد الشريفة وزيارة قبر نبيك صلواتك عليه وآله وفي جميع حوائج الدنيا والآخرة. يا الله، وسع علي رزقي وغير سوء حالي إلى أحسن الأحوال، واقضي عني الدين، إنك على كل شيء قدير.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة في هذا الشهر الكريم منفتحة، فاسألوا ربكم ألا يغلقها عليكم، وأبواب النيران مغلقة، فاسألوا ربكم ألا يفتحها عليكم. صدق رسول الله.
1: وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. صدق رسول الله.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. صدق رسول الله.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

نرحب بكم أعزائنا المستمعين، ونحن نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، والتي نتوقف من خلالها عند بعض المحطات التراثية التي حافل بها إرثنا الإنساني الأصلي.

أدب النصيحة في العراق القديم. أعزائنا المستمعين، يقول صامويل نوح غريمر صاحب كتاب التاريخ يبدأ من سومر، يقول إن الأدب السومري هو الأقدم في التاريخ، وقد احتفظت آلاف الألواح والتماثيل والأعمدة الحجرية والمزهريات وأحجار الطوب ومحاجر الأبواب ومستودعات المؤسسات، احتفظت بنصوص شعرية ونثرية رفيعة تحوي الكثير من المعلومات حول التاريخ والدين السومريين. ويجدر القول إن معظم الألواح الأدبية ذات القيمة العالية في دراسة التطور الفكري السومري ترقى إلى القرن 18 قبل الميلاد، بينما غالبية الأعمال المنقوشة كانت قد وضعت في قرون أقدم من ذلك. يركز أدب النصيحة الرافدين على مجموعة الحكم والأمثال والأقوال المأثورة التي أنتجها الأدب انطلاقا من الحياة اليومية ومن ضرورات البناء الاجتماعي، وبغية ترسيخ الأسس الاجتماعية لبناء الحضارة الجديدة، دأب المبدعون العراقيون الأوائل على توجيه جهدهم الإبداعي في مجال النصيحة نحو العناية بالعائلة باعتبارها الوحدة الأساسية لذلك البناء. ومما له دلالة عظمى أن تلك الحكم والأمثال لم تبقى أسيرة التشتت والعشوائية كما هو حالها في أيامنا، بل تأسست مدارس متخصصة وضعت في برامجها مهمة إعدادها وتنظيمها لغرض إدخالها في برامج التعليم المدرسي. فعلى سبيل المثال تأسست المدرسة السومرية أي دبا، أي بيوت الألواح، والتي استقطبت رجال العلم والثقافة للقيام بمعاينة وترتيب وإعداد تلك الأقوال ووضعها في متناول المدارس بعد تصنيفها على شكل مجاميع حسب اختصاصها. ولم يقتصر أمر هذا النوع من الإبداع على نشاط المبدعين السومريين، بل إن الأقوام الأخرى التي شاركت في العيش في ربوع وادي الرافدين أعطت تكويناتها الأدبية في هذا المجال. لقد تابع الأكاديون والبابليون والآشوريون السير على خطى السومريين وأضافوا مساهماتهم في إغناء هذا الأدب العريق. في هذا الإطار نلاحظ مستمعي الكريم أن مجموعة الأمثال والأقوال المأثورة والحكم القديمة الخاصة بالعائلة قد ركزت على ثلاثة محاور، هي الزواج، الأطفال والعلاقات الأسرية، والموقف من العمل والإنتاج ضمن قيم بناء الأسرة. فيما يتعلق بالزواج والأطفال، يصف وضع الحكمة السومري الشخص العازب بأنه متهرب من المسؤولية وأنه عاجز عن تحملها، فيقول إن الذي ليس له زوجة أو ولد لا تحتمل أنفه القيد. ورغم أننا قد نفهم أن هذا النص يصور الزواج وكأنه قيد يغل رقبة المتزوج، إلا أن النص الأكدي الذي جاء لاحقا كان أشد وضوحا في توجيه النقد للعازب، حيث جاء على الصورة التالية.

إن الشخص الذي لا يعول زوجة ولا يعول ابنا إنه شخص لا يؤتمن، ذلك الذي لا يعول إلا نفسه. وتصف حكمة أخرى المرأة غير المتزوجة بأنها كالحقل غير المزروع، كما تشير حكمة آشورية جاءت لاحقا إلى أن تلك المرأة تشبه المنزل الذي ليس له صاحب. إن المرأة من غير زوج كالحقل من غير زرع، أو المنزل بدون صاحب كالمرأة من غير زوج. على أننا نرى أن الحكيم السومري استطاع الارتقاء بالفكرة إلى مستوى آخر من التطور، فشدد على فكرة الاختيار الحر من الزوج لزوجته، كما أعطى الزوج أيضا ذات الحق في الاختيار. وكما يتضح فإن فكرة حرية الاختيار في الزواج تتكرر كثيرا في الأدب السومري وكذلك البابلي والآشوري، بل إن كثيرا من هذه الحكم والأمثال تشير إلى وجود علاقة ما بين الزوجين قبل الزواج والخطوبة، حيث يتودد الفتى لفتاته ويعيدها بأنه سيحقق لها المنافع والرفاهية التي تحلم بها إن وافقت على الزواج منه. كما أن هناك العديد من الأقوال على ألسنة الفتيات يحددن فيها مؤهلات ومواصفات الزوج المستقبلي، ولعل أهم شيء يذكرنه في هذا الصدد هو أنهن يرغبن في ألا يكون الفتى بخيلا. في هذا الإطار مستمعين الأكارم، لا نستطيع تجاوز قصيدة الغزل الجميلة التي تصور لقاء ديموزي أي تموز مع أننا، وهي عشتار، والتي تعني سيدة السماء، حيث تروي عشتار أن تموز قد مسكها من يدها وعنقها بينما كانت هي ترقص وتغني في جولتها حول السماء، لكنها حاولت التخلص منه بدعوى أنها لا تستطيع أن تبرر تأخرها لأمها، إلا أنه دبر لها حيلة بأن تدعي لأمها أنها كانت مع صديقتها. في نهاية القصيدة يذهب هو إلى الأم ويخطب عشتار منها، وتوافق هي فيتم الزواج.

أما المهر أعزائي المستمعين فلم يكن إجباريا في العراق القديم، فقد يقدم الشاب أو والده مبلغا من المال إلى والد العروس، إلا أن من الشائع أيضا أن المهر لا ضرورة له في تلك الحقب، كما أن هناك بعض الهدايا المالية تقدم إلى والد الزوجة، وهي تختلف من عائلة إلى أخرى ولا تحكمها قاعدة ثابتة، لكن المهم في نظر القائمين على الزواج هو المسؤوليات التي تترتب عليه. يقول صاحب الحكمة الأشوري: إن من تحب سوف تتحمل نيرة، أي قيد الزوج، وهناك أيضا ما يسمى في زماننا بزواج المصالح. ففي زمن حمورابي مثلا حصل أن يقوم والد الشاب باختيار خطيبة ابنه، ثم يحصل الاتفاق بين العائلتين. مما يستحق الذكر في هذا المجال أن المرأة ضمن هذه الأجواء قد حظيت بالتكريم البارز من قبل أطراف عملية تكوين الأسرة العراقية القديمة، وقد تضمن العديد من الأمثال فحوى ذلك. يقول مثل سومري: المرأة مستقبل الرجل، بل إن أقوالا مأثورة أخرى كرست لتذليل المرأة وليس لمجرد تكريمها. فيقول مثل آخر: إن الدقيق الفاخر يخصص للنساء، وقد بلغ التدليل شوطا مبالغا فيه في بعض الأحيان. فعلى لسان امرأة يقول المثل: يقوم زوجي الحبوب من أجلي، ويوزعها ابني من أجلي، هل يمكن أن يزيل زوجي العزيز العظام من السمك من أجلي؟

ويلاحظ أيضا أعزائي المستمعين أن العراقي القديم كان شديد الاهتمام بالمدرسة وبتعليم أبنائه وبحثهم على السعي واكتساب المعرفة، ومما لا شك فيه أن هذا الاهتمام الشديد في هذا الجانب كان وراء الإنجازات الحضارية الكبرى التي حققها العراقيون عبر مراحل التاريخ. يقول الأب لابنه: اذهب إلى المدرسة، وقف أمام معلمك واسمع دروسك، واحضر إلى المنزل بعد ذلك، ولا تتجول في الشوارع، وعندما تمشي في الشارع لا تنظر في كل الاتجاهات. كما حرص أدب النصيحة العراقي القديم على تأكيد أهمية العمل في حياة الإنسان، وشدد على تمجيده وعلى اعتباره هوية حقيقية للإنسان. يقول المثل: إن من يكسب رزقه بيده يقابل بالتقدير. وهناك أمثلة آشورية تؤكد على أهمية بذل الجهد والتوجه للعمل، وهناك حكمة ذات دلالة خاصة في تاريخ المنطقة اللاحق. تقول هذه الحكمة: جهز نفسك وإلهك سيساعدك. ويلاحظ أن مضمون هذا القول شديد الشبه بحديث قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين استشاره أحد المسلمين فيما إذا كان عليه ترك راحلته بعناية الله يرعاها دون أن يربطها أو يثبتها في مكان محدد، فقال له النبي العظيم صلى الله عليه وسلم: أعقلها وتوكل على الله، أي أن الله سبحانه وتعالى سيساعدك شرط أن تتجه بنفسك إلى العمل. إلى هنا أعزائنا المستمعين نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، لكم منا أطيب الأمنيات وإلى اللقاء.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

يصرف عنكم. قل الله يهدي للحق

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 اف

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي

فتعالي فتعالي فتعالي فتعالي يا ابنة الحق لنزور كرمة العشاق فتعالي.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
3: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
4: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
2: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.
5: الصبح بدو قهوة، بدو تسمع المستقبل اف ام.

0: الحب
1: حر،
0: والحبايب
1: حبايب،
0: والليالي الحلوة
1: حلوة،
0: وانا وانت
1: وانا وانت
0: انا وانت ولا حد تالتنا، انا وانت انا وانت وبس، انا وانت ولا حد تالتنا، انا وانت انا وانت وبس، انا وانت انا وانت وبس.

الحب غطانا وفرشتنا وخدود الورد مخدتنا وانا وانت ولا حد تالت.

بس لوحدينا طول ما احنا بعيد مع بعضينا. لقمة صغيرة تشبعنا عش العصفورة يقضينا ونعيش من

الحب غطانا وفرشتنا وخدود الورد مخدتنا وانا وانت ولا حد تالتنا انا وانت انا وانت وبس انا وانت ولا حد تالتنا انا وانت انا وانت وبس انا وانت انا وانت وبس يا حلاوتنا انا وانت وانا وانت وبس انا وانت ولا حد تالتنا انا وانت انا وانت وبس انا وانت ولا حد تالتنا انا وانت انا وانت وبس انا وانت انا وانت وبس يا حلاوتنا

0: لك
1: عند القمر
0: عند القمر وفعز النور افرح يا زهور
1: عند القمر
0: عند القمر لا نعاس ولا نوم ولا ناس ولا لوم
1: عند القمر
0: وح

0: الثامنة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام،
2: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026. وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي، قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى، وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM
2: من الأولى في بابل 91.7. صباحكم خير.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

صباح الخير، صباح التفاؤل، صباح السعادة على كل العراقيين، خاصة اليوم هو يوم مميز عند كل عراقي وهو يوم السيادة. إذن احنا من إذاعة جامعة المستقبل وعبر هذا أثيرنا نقول لكم إن شاء الله يكون دائما عراقنا الحبيب بخير وبسلام، والسيادة دائما موجودة على أرضنا. إذن معاكم اليوم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل أنا إسراء الخفاجي وزميلتي المبدعة مريم الزبيدي خلف المكسر، وعلى الهواء مباشرة المتألق قيصر الجراح، وياكم أجمل فاصل نبدي بيه.

صباح السيادة على بلدنا، صباح الخير على العراق وأهله وعلى كل شخص يتمنى يبقى هذا البلد آمن ومستقر وصاحب قرار. ومناسبة هذا اليوم نتمنى تكون عطلتكم هادئة وحلوة. نصبح عليكم عبر إذاعتنا عبر الموجة 91.7 FM الأولى في بابل، إذاعة جامعة المستقبل، ونقول لكم كل عام والعراق والعراقيين بألف خير.

إذن السيادة أن يكون العراق للعراقيين جميعا، وأن تكون أرضه مصانة وسماءه آمنة ومياهه محفوظة وثرواته لأبنائه، وقراره نابعا من إرادته ومصلحته. ما أكثر ما مر على العراق، مرت عليه سنوات ثقيلة وتعبت مدنه وبكت أمهاته وفقدت عائلات أحبتها، وهاجر كثير ثم رحل آخرون وهم يحملون العراق في قلوبهم. ومع ذلك بقى العراق، بقى دجلة يجري في بغداد، وبقى الفرات يعانق مدنه، وبقى النخيل واقفا في الجنوب، وبقت بابل تحكي للعالم إن هنالك أرضا عرفت الحضارة منذ آلاف السنين.

0: أي والله من الغيرة مالح صيته أكيد بهاي الأجواء الجميلة. يوم السيادة طبعا، يوم السيادة هي استكمال إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق وفق الترتيبات المعلنة، الانتقال في العلاقات الأمنية مع دول التحالف إلى علاقات ثنائية. إذن 30 أيلول وهو اليوم، طبعا راح يكون احنا عطلة رسمية بمناسبة أيام السيادة، اليوم الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، للاحتفال بهذه المناسبة العظيمة وما أجمل سيادتنا. طبعا العراق منذ آلاف السنين عرف بتاريخه، بحضارته، بأمجاده، بانتصاراته، برجال الأبطال اللي ضحون بأرواحهم ودمائهم من أجل عراقنا الحبيب. وأكيد ما ننسى أمهاتنا، هذه النساء نساء حقيقة تتميز عن كل نساء الأرض بكونها بيدها تزف ابنها ولا زوجها ولا أبوها إلى أرض المعركة للدفاع عن وطننا الحبيب. وما ننسى كثير ما مر على العراق، خاصة الحرب ضد داعش. ممكن لازم نستذكر أبطال الحشد الشعبي اللي طالما ضحوا من أجل عراقنا الحبيب. إذن أريد إحنا تحية خاصة لأمهاتنا العراقيات، وأريد فواصل جميلة من مخرجنا اليوم. إحنا المخرج متحمس جدا. ومريم شنو رأيك بهاي المناسبة؟ طبعا شيء مختلف،
1: احنا كلش نفرح يا أسراء من تصير عندنا مناسبة ببلدنا، نشوف العراقيين يحتفلون ويعطلون، واحنا تحسين شعب محتاج مجرد أبسط الأمور حتى يفرح، أبسط المناسبات حتى يحتفل ويعبر عن فرحه ويعبر عن حبه لبلده. فالحب والانتماء والولاء لهذا البلد هو حاضر في كل نفوس العراقيين من أصغرهم إلى أكبرهم، فبالتالي تحسين أنه هذه المناسبات هي ما تمر مرور الكرام، لا تشوفين أكو فعاليات. وإن شاء الله اليوم نشهد أيضا
0: إن شاء الله
1: بفترة المساء وغيرها نشوف توافد العوائل والسيارات واحتفالهم بهذا اليوم الميمون. وإن شاء الله يا ربي يعم الأمن والأمان على بلدنا العراق الحبيب، ونرجع ونقول كل عام وعراقنا بألف خير.

0: اي والله يمه مدلل يطلع خطاري. طبعا العراق ياما قدم، مو بس اهل العراق مو خيرهم بس على اهلهم، لا ايضا على الكثير من الذي ياتي الى العراق. واحنا نستذكر ايضا كرم العراقيين في كل من ياتي، خاصه في ايام الزياره نشوف المساعدات.
1: بكل
0: العراق
1: المناسبات
0: الى تاريخ من تقديم المساعدات لكثير من الدول. العراق ارض مليء بالخيرات. عراقنا الحبيب إن شاء الله دائما تبقى رايته عالية، والسيادة في أرضه دائمة بفضل أبطاله وبفضل نسائه. طبعا الكثير من العراقيين يعني يعرفون ما مر بالعراق، لكن باقين يتأملون إن شاء الله الخير والاستقرار أكثر، الأمن، وأيضا النهوض بواقع العراق من الناحية الاقتصادية، من الناحية من كثير من النواحي. السيادة طبعا هو أن نستقل أيضا اقتصاديا، وأن تكون لدينا المصانع، أن تكون لدينا الصناعة الوطنية اللي تكفي أهل العراق، وأيضا نشغل الأيادي العاملة. الكثير هي السيادة في عدة مجالات، نتمنى أن نتعم وليس فقط في المجال العسكري. إن شاء الله إحنا في اليوم نشوف إن العراق مكتفي وماكو عاطلين عن العمل.
1: إن شاء الله
0: إحنا تدري إحنا اقتصاديا معتمدين في كثير من الأمور على الاستيراد، لكن إحنا نأمل إن شاء الله إنه حكومتنا القادمة، يعني أي حكومة تجي إن شاء الله، تعمل على أن يستقل العراق وتكون إلى سيادة اقتصادية بالإضافة إلى السيادة العسكرية.
1: إن شاء الله يا رب يا أسراء. وموضوع جانبي ثاني أسراء، تحسين أنه فرحة العراقيين اكتملت لأن أكو عطلة، هذه العطلة لنهاية الأسبوع اللي تقريبا راح يصير 4 أيام، خاصة الطلاب اللي المفروض يداومون.
0: هي هو كان المفروض باكر
1: بالشهر،
0: أي باكر بداية العام الدراسي،
1: فأغلب الطلاب يعني شلون رجعوا لأيام العطلة.
0: مو الطلاب، الأمهات كيف
1: بالضبط، لأنه بداية العام الدراسي الجديد شوية يعني مسؤولية للطالب وللأهل، خاصة اللي هستوهم دا يسجلون بالمدرسة أو اللي ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، فبالتالي شوية أكو ارتباك بداية الأمر، لكن احنا نتمنى كل الموفقية لكل طلابنا وأهاليهم.
0: إذن العراق إن شاء الله بخير من شماله إلى جنوبه، وتتنوع احنا الثقافات وتتنوع اللهجات، جميلة كلها،
1: يبقى عراقنا واحد.
0: وإذن من شمالنا جنوبنا إن شاء الله بخير.

حين نتحدث عن العراق وسيادته، لا يمكن أن نمر على سنوات المواجهة القاسية من دون أن نستذكر أبطال الحشد الشعبي، أولئك الذين حملوا أرواحهم على أكفهم في مرحلة كان الوطن فيها يواجه خطراً كبيراً. منهم من ترك بيته وعمله وأهله ومضى إلى ساحات القتال وهو يحمل أمنية واحدة، أن يبقى العراق واقفاً وأن تعود المدن إلى أهلها وأن يعود الناس إلى بيوتهم آمنين. في تلك الصفحات الصعبة امتزجت تضحيات الحشد الشعبي بتضحيات الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية وبقية القوات التي شاركت في الحرب على داعش، فكانت دماء العراقيين أكبر من الاختلافات، وكان الوطن هو المساحة التي تجمع الجميع. واليوم يبقى أجمل وفاء لمن رحلوا أن نحفظ العراق الذي ضحوا من أجله عراقاً آمناً موحداً قوياً تحميه مؤسساته ويصونه القانون. فالشهيد لا يطلب من الوطن تمثالاً بقدر ما يستحق وطناً يليق بتضحيته.

نعم مستمعينا، ومن نحكي عن السيادة العراقية أكيد ما نقدر نفصلها عن الرجال والنساء اللي يحملون مسؤولية حماية البلد والحفاظ على أمنه. وهنا يجي الحديث عن الجيش العراقي والشرطة العراقية، كل جهة لها مهامها واختصاصاتها، لكن يجتمعون بمسؤولية خدمة الوطن وحماية المجتمع. خلف الزي العسكري والزي الأمني أكو إنسان، أكو عائلة تنتظر، وأكو شخص يطلع من بيته وهو يعرف أنه طبيعة عمله تختلف عن باقي الأعمال، لأن واجبه مرتبط بأمن الناس وسلامتهم. ولهذا من نذكر قواتنا الأمنية، من المهم أنه نتذكر أيضا الشهداء والجرحى وعوائلهم، لأن التضحيات ما تقتصر على الشخص اللي يؤدي الواجب فقط، وإنما تمتد إلى عائلته وأهله أيضا. الجيش والشرطة مستمعينا مروا خلال السنوات الماضية بتحديات ومراحل مختلفة، وكل مرحلة فرضت مسؤولياتها، لكن وجود المؤسسات الأمنية يبقى جزء أساسي من عمل الدولة. الجيش يرتبط بالدفاع عن البلاد، والشرطة بأمن المجتمع وتطبيق القانون، ولكل مؤسسة واجباتها المحددة. ويوم السيادة مناسبة هذه نتذكر بيها كل من أدى واجبه من خدمة العراق، وسواء كان في الجيش أو الشرطة أو أي مؤسسة أمنية نوجه له تحية. لعوائل الشهداء والجرحى أيضا نوجه لهم تحية، ولكل منتسب مستمر بأداء واجبه، يعني كل وراء رتبة وبدلة رسمية قصة إنسان، وراء كل واجب عائلة تنتظر رجوع صاحبها. ولهذا تبقى تحية الاحترام والتقدير لكل من يخدم العراق ويحمل مسؤولية أمنه وسلامة أهله.

نعم، ابن الملح، ابن الغربية، ابن الجنوب، أقوياء جدا. نعم، العراق قد يتعب لكنه لا يفقد قدرته على النهوض مرة أخرى، وفي يوم السيادة ربما علينا أن نقترب من العراق أكثر، لا بوصفه أرضا بل بوصفه بيتا كبيرا يجمعنا. فالعراق هو بغداد والنجف وكربلاء، وكلها كل هذه المحافظات تجتمع في قلب واحد، هو اختلاف لهجاتنا وتقاليدنا وأدياننا وقومياتنا كلها، لكن نجتمع معا. إذا ما أجمل أن تكون السيادة بداية لحلم أكبر، أن نحلم بعراق لا يخاف فيه الطفل من الغد، عراق يجد فيه الشباب فرصة ليعمل ويبدع ويحقق أحلامه دون أن يشعر أن عليه الرحيل، كي يجد مستقبل أجمل. عراق تفتتح فيه المستشفيات أماكن جديدة، وأبواب المدارس والجامعات للعلم والمعرفة، وتكون المؤسسات مكان لخدمة الإنسان. إذن العراق هو بمؤسساته، بمدارسه، بجامعاته، وبكل أهله وناسه. السيادة عدة جوانب تجتمع لتكتمل وتحقق وطنا ذو سيادة وعلما يرفرف عاليا.

إذن مستمعينا، حفظ الله العراق أرضا وشعبا، وحفظ دجلة والفرات، وحفظ مدنه وأهله، وأدام عليه الأمن والسلام، ويبقى العراق مهما تغيرت الأيام وطنا لا يشبهه في القلب وطنا آخر. فالعراق وطننا، والسيادة كرامته، ومحبته هو عهد يبقى فينا.

إذن أحبتي المستمعين، عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل كنا معكم لتغطية هذا اليوم العظيم وهو يوم السيادة العراقية، لكن احنا مستمرين أيضا ببرنامجنا على هواكم بعد هذه التحية الصباحية الجميلة المليئة بحب الوطن والفخر بعراقنا الحبيب. نعود ونكمل فقراتنا في برنامج على هواكم. إذن راح نستعرض برامجنا لهذا اليوم.

0: إذن استعراضنا لهذا لهذا اليوم برامجنا شنو يا مريم؟
1: نعم يا أسراء ومستمعينا، مثل ما عودنا مستمعينا ببرنامج على هواكم، استعراض برامجنا اليوم بالأربعاء.
0: أول برنامج شنو والله؟
1: بكل تواضع بداية مع البرنامج الجميل والثنائي الجميل مريم الزبيدي وأسراء الخفاجي ببرنامج على هواكم. راح نكون وياكم ساعة ونص أكيد بتنوع الفقرات والأمور اللي نطرحها، وأكيد كانت البداية اليوم مختلفة ومميزة تخص يومنا الوطني. نعم، ومن بعدها
0: أحبتي المستمعي، ساعة بالخمسة لعشاق الأغاني، واللي يحب أغنية على مزاجه يقدر يطلبها بطلبات الأغاني ويا زميلنا حسين العسكري.
1: ونختمها ساعة تسعة مساء مع تحدي ثواني برنامج أزل الخفاجي.
0: إذن هاي برامجنا، لكن أكيد البرامج مستمرة بين برامج تسجيلية فواصل جميلة، وأكيد الاحتفال بيوم السيادة يكون أجمل عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل.

0: وفقرة أخرى، فقرة جديد الأغاني، بس اليوم فقرة جديد الأغاني مختلفة يا مريم وجديدة، لأن راح تكون عن أغاني التي كتبت ولحنت وتم غنائها عن وطننا الحبيب. منو راح يختارها؟
1: أكيد مخرجنا يختارها ونسمع وياكم.

0: حبنا الأكبر نحبك أكثر. الله أكبر فعلا هاي
1: الأغنية. الله أكبر يا مريم ترفرف
0: نعم
1: بعالمنا
0: موجودة وترفرف وتذكرنا دائما أنه الله أكبر من كل شيء، من كل شيء يحدث حولنا مهما تأزمت الأمور صارت ويانا يعني خلينا نقول ظروف.
1: هذه الأغنية حماسية
0: الفرج
1: جميلة
0: موجود.
1: إن شاء الله تشجع وترفع من المعنويات خاصة في أيام
0: القتال. حلوة هذه الأغنية أصلا،
1: هي كانت أيام رغم شقد قاسية لكن حلوة بالنصر اللي
0: نعم
1: تحقق ورجع العراق.
0: نحن كعراقيين كشعب وفرحتنا بهذه الأغنية من نزلت بوقتها ولحد الآن نذكرها، هي فعلا شعور مليء بالانتماء والوطنية وجدا شعور وأيام تستذكر.
1: العراق يستحق أكيد فعلا. هذا عراق الأئمة، عراق المقدسات، عراق الحضارة. إذا نسمع فاصل آخر من اختيار مخرجنا.

0: إذن متواصلين وياكم أحبتي المستمعين، والفاصل اللي محضرين إياه المخرج
1: نعم
0: هو
1: الفاصل
0: أوبريت،
1: القادم.
0: اشترك به كل نجوم العراق. كان أوبريت مميز وما زال يعني كل مشاعر من الحب والانتماء نسمع وياكم.

شكرا لك مخرجنا لاختيارك هذا الثلاثي الرائع من الأغاني العراقية الوطنية الجميلة، ونختمها بأغنية رابعة أكيد مخرجنا حاب يسمعكم هذه الأغنية العظيمة الثالثة.

أبطال الجيش، أبطال الشرطة، أبطال الحشد الشعبي ذكرناهم، بس بعد أكو أبطال شاركوا ونقلوا هذا الانتصار، هم الإعلاميين اللي راحوا أيضا منهم شهداء ومنهم من تصوبوا اللي نقلوا لنا النصر واللي عملوا على أن يكونون درع ضد الشائعات اللي كان ينشرها داعش وغيرهم من الذين حاولوا أن يقللوا من معنويات جيشنا وأهلنا وناسنا. الكثير منهم كانوا في ساحات القتال، نعم، لكن هو شايل كاميرته، شايل المايك حتى ينقل النصر ويواكبونا بكل الأحداث واللي يصير. إذن لابد أن نذكر الإعلاميين ونوجه لهم تحية. طبعا واحد من هؤلاء الإعلاميين الأبطال اللي صوبوا أبو وردة مبدعنا اليوم موجود في الاستوديو، ولابد أيضا أن نذكر الشهيد المرحوم فاضل وكثير من الأبطال اللي كانوا موجودين في ساحات القتال، وما زال الإعلامي إلى اليوم عنده مهمة عظيمة وكبيرة وهي نقل صوت الحق والحديث عن العراق والحفاظ على سيادته ضد الإعلام الأصفر.

تحت راية الوطن وراية المرجعية، نعم مرجعيتنا المقدسة تحت رايتها قد وقف الرجال وأتمروا بأمرها، فلبوا النداء ودافعوا عن أرضه. هذا العراق هو أرض المقدسات، أرض المرجعية التي تعمل دائما على توحيد الصفوف والدفاع عن الوطن بحكمتها وفتواها العظيمة.

نعم مستمعينا، مستمرين وياكم بهذا اليوم الجميل ويوم السيادة العراقي، وأكيد مستمرين وياكم ببرنامجنا، برنامج على هواكم وبفقرات البرنامج. وحاليا ننتقل إلى فقرة أخبار جامعة المستقبل، هذا الصرح العظيم الذي لازم نذكر أخباره ونعرف أحداثياته.

ومن أخبار جامعة المستقبل، رئيس قسم المحاسبة يشارك في مناقشة أطروحة الدكتوراه بجامعة بغداد. شارك الأستاذ المساعد الدكتور عز الدين حسن كاظم رئيس قسم المحاسبة في عضوية لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه في جامعة بغداد للطالبة هالة حيدر جودي، والأطروحة موسومة دور بطاقة الأداء المتوازن المستدامة في تقييم وتحسين فاعلية تكاليف الخدمة العلاجية لمستشفى الأمل الوطني. وتناولت الأطروحة موضوعا تطبيقيا يركز على توظيف بطاقة الأداء المتوازن المستدامة في تقييم وتحسين فاعلية تكاليف الخدمات العلاجية، بما يسهم في دعم عمليات قياس الأداء وتعزيز كفاءة إدارة التكاليف في المؤسسات الصحية. وجاءت مشاركة رئيس قسم المحاسبة في إطار الحضور الأكاديمي والعلمي للجامعة في المحافل العلمية وتعزيز التعاون والتواصل العلمي مع الجامعات العراقية، فضلاً عن الإسهام في مناقشة البحوث الأكاديمية المتخصصة في مجالات المحاسبة الإدارية وتقييم الأداء والتكاليف. وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على الدور العلمي والبحثي الذي يطلع به تدريسيو القسم، وحرصهم على الإسهام في تطوير المعرفة المحاسبية ودعم مسيرة البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعات العراقية.

نعم مستمعينا، وثاني خبر من أخبار جامعة المستقبل. رئيس جامعة المستقبل يحضر الاجتماع الوزاري لمناقشة آلية القبول في الجامعات والكليات الأهلية، حيث حضر السيد رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي برفقة المساعد العلمي الأستاذ المساعد الدكتور عباس الباوي والوفد المرافق الاجتماع الوزاري الخاص بمناقشة آلية القبول في الجامعات والكليات الأهلية. وترأس الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي الأستاذ الدكتور حيدر عابد ضهد بحضور المديرين العاميين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات والكليات الأهلية ومديري الأقسام في التسجيل فيها. وناقش الاجتماع إجراءات القبول المعتمدة والجوانب التنظيمية والفنية المرتبطة بعمليات التقديم والتسجيل، فضلا عن متطلبات العمل في الجامعات والكليات الأهلية في ضوء الضوابط والتعليمات الوزارية النافذة. كما شهد الاجتماع طرح عدد من الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بإجراءات القبول وآليات تنفيذها، حيث جرى توضيحها والإجابة عن الجوانب الفنية والتنظيمية ذات الصلة، بما يسهم في وضوح السياقات المعتمدة وتوحيد إجراءات العمل بين مؤسسات التعليم الأهلي. جامعة

0: نعم مستمعنا الكرام، مستمرين وياكم ومتواصلين بهذا اليوم، يوم جميل، يوم السيادة العراقي. وأكيد حاولنا نغطي كمية وفترة زمنية معينة ولو قليل بحق العراق وبلدنا الحبيب. كل شيء قليل نقدمه، وأكيد مخرجنا ما قصر بهذه الفواصل الجميلة. وأيضا مستمرين بفقرات برنامجنا لهذا اليوم، ومثل ما تعرفون مستمعينا عندنا فقرات ليش وليش بالبرنامج، لكن اليوم ليش وليش مختلفة وتخص هذه المناسبة.
1: أكيد ليش راح تكون عن العراق راح نعرفها بعد هذا الفاصل. يوم

0: إذن مستمعينا، سؤالنا اليوم بفقرة ليش وليش يقول ليش العراق بلد الحضارات؟
1: يا مريم، يلقب العراق ببلد الحضارات ومهد الحضارة الإنسانية لأن أرض شهدت ولادة أقدم الحضارات التي عرفها التاريخ، ولأن الإنسان العراقي القديم لم يكتفي بالعيش على هذه الأرض بل أسهم في تأسيس ملامح الحياة المدنية التي نعرفها اليوم. في العراق بلد الحضارات ولدت الكتابة. ابتكر السومريون الكتابة المسمارية قبل أكثر من 5000 سنة، فبدأ الإنسان بتدوين تاريخه ومعارفه، وأيضا فيه نشأت المدن. شهد العراق قيام مدن حضارية عريقة مثل أور وبابل ونينوى، وبها هذه الأرض ظهرت القوانين. اشتهرت الحضارة البابلية بشريعة حمورابي، وهي من أبرز المدونات القانونية القديمة. وليش بلد الحضارات العراق؟ لأن أيضا العلوم اتطورت به، برع الناس في بلاد الرافدين في الرياضيات والفلك والطب والهندسة، وأسهموا في تطوير نظام العد الستيني الذي ارتبط بتقسيم الساعة إلى 60 دقيقة، وأيضا فيه الزراعة والري. ساعد نهر دجلة والفرات على نشوء المجتمعات الزراعية وتطوير أنظمة الري وتنظيم الحياة الاقتصادية. العراق احتضن حضارات عديدة، السومريين والأكاديين والبابليين والآشوريين، وأصبح لاحقا مركز مهم للحضارة العربية الإسلامية ولا سيما في العصر العباسي. إذن العراق ليس مجرد وطن نعيش فوق أرضه، بل هو أرض تعلمت عليها البشرية كيف كتبت وكيف تبني وكيف تنظم حياتها والقوانين. إذن هنا بين دجلة والفرات لم تولد الحضارات فحسب، بل ولدت أفكار غيرت وجه العالم. في أور كتبت تاريخ، وفي بابل ارتفعت شواهد العظمة، وفي نينوى تجلت ملامح المعرفة، وفي بغداد أضاء العلم عصورا من الإبداع. ولهذا حين نقول إن العراق بلد الحضارات، فإننا لا نردد عبارة من عبارات الفخر، بل نستحضر حقيقة تاريخية مفادها إن هذه الأرض لم تكن شاهدة على الحضارة وحسب، بل كانت واحدة من أهم الأراضي التي صنعتها. إذن يا مريم، عرفتي ليش العراق بلد الحضارات؟
0: أكيد مستمعينا عرفوا لماذا العراق هو بلد الحضارات.

نعم مستمعينا، وأيضا بمناسبة يوم السيادة العراقي نريد اليوم نوقف عند شغلة يمكن نعيشها كل يوم بس مرات ما ننتبه لقيمتها، وهي العلم العراقي. العلم مو مجرد ألوان وشكل نرفعه بالمناسبات فقط، بل هو رمز يختصر اسم البلد وتاريخه وهويته، ونشوفه بالمدارس بالمؤسسات بالمناسبات الوطنية وبأماكن كثيرة من حياتنا، وحتى لما نشوف العلم مرفوع بوقت احتفالية أو مناسبة وطنية مرات إحساسنا به يختلف عن أي وقت ثاني، لأن الرمز البسيط يذكرنا بالمكان اللي ننتمي إليه وبالبلد اللي يجمعنا. ولهذا اليوم ومن باب المناسبة خلونا نستذكر رموز بلدنا اللي صارت جزء من ذاكرتنا، اللي هي العلم، النشيد الوطني، الهوية العراقية، المدن ودجلة والفرات، والتراث اللي يميز العراق عن غيره.

العراق حبيب لا يشبهه الأوطان. يا عراق كيف لا نعشقك وأنت الذي إذا ذكر اسمه اخضر القلب حنينا، وإذا مر طيفه ارتجفت الروح شوقا. أنت لست وطنا نحبه، بل حبيب نغار عليه من الحزن، ونخاف على عينيه من الدموع، ونود لو نخلع قلوبنا ونفرشها تحت خطاه. يا عراق، يا عطر الهيل في صباحات بغداد، ويا قبلة الشمس على جبين النخيل، ويا أغنية الماء حين يغازل دجل ضفافه ويعانق الفرات ترابه، فيك شيء لا يفسر، كأن الله أودع في ترابك سرا يجعل من يحبك لا يشفى من هواك، ومن فارقك يبقى عمره يبحث عنك في وجه المدن. يا سيد الأوطان، يا من تشبه الحبيب الذي مهما تعبتنا الحياة في حضرته لا نجيد إلا العودة إليه، نحبك حين تضحك بغداد، وحين تصلي المآذن، وحين تفيض البصر بعطر النخيل، وحين تعانق الجبال سماء الشمال.

0: عرفنا يا مريم حظنا بالعراق، حظنا الحب، الكرامة، حظنا السعادة، الفخر، هذا حظنا في حب عراقنا. زين، حظنا بالأبراج شنو؟
1: أكيد راح نعرفها بعد الفاصل.

0: نعم مستمعينا، بداية لتوقعات الأبراج لهذا اليوم مع مواليد برج الحمل. مهنيا يا أصحاب هذا البرج، يوم مناسب لترتيب أولوياتك وإنجاز المهام المؤجلة، وقد تحصل على دعم يساعدك في خطوة مهمة. عاطفيا، هدوء وتقارب والحديث الصريح ممكن يقرب المسافات ويحل سوء فهم بسيط.
1: أما مواليد برج الثور، تركيزك يكون عالي وقد تنجح بإنجاز عمل يحتاج دقة وصبر مع فرصة إثبات قدراتك. عاطفيا، أجواء مستقرة وتشعر باهتمام واضح من شخص قريب منك.
0: أما مواليد برج الجوزاء، مهنيا يوم مليء بالحركة والاتصالات، وقد تظهر أمامك فرصة تحتاج قرار سريع ومدروس. عاطفيا، التواصل يكون مفتاح اليوم، وكلمة بسيطة ممكن تحسن أجواء العلاقة.
1: أما الأسد، نقولهم حضورك واضح وقد تكون أمام مسؤولية أو مهمة تبرز من خلالها مهاراتك. عاطفيا، جاذبيتك عالية وفرصة جميلة للتقارب أو تجديد الحماس في العلاقة.
0: نعم يا أسراء، وأكيد نذكر مواليد برج السرطان. مهنيا يا أصحاب هذا البرج، تميل لإنهاء الأمور بهدوء ومن دون استعجال، وقد تلاحظ نتيجة إيجابية لجهد سابق. أما عاطفيا، تحتاج إلى مساحة من الهدوء والاهتمام والأجواء مناسبة لتقوية العلاقة.
1: أما مواليد برج العذراء، مهنيا يوم إيجابي ومثمر، وقد تنجح في ترتيب أمور كانت معلقة وتحقق تقدم يرضيك. عاطفيا، دفء واستقرار، وتحمل لك الساعات القادمة حديث جميل أو خطوة قربك ممن تحب.
0: ونروح إلى أصحاب مواليد برج الميزان. مهنيا، التعاون مع الآخرين يكون مفيد، وقد تجد حلا مناسبا لموضوع كان يسبب لك بعض الحيرة. عاطفيا يا ميزان، فرصة لتصفية الأجواء، وقد يعود الانسجام بعد فترة من التباعد والانشغال.
1: أما مواليد برج العقرب، تركيزك يساعدك على التعامل مع التفاصيل، وقد تحصل على نتيجة جيدة إذا اعتمدت الهدوء بدل الاستعجال. أما عاطفيا، مشاعر قوية، وقد تشهد العلاقة تقارب أو حديث يكشف مشاعر كانت مخفية.
0: أما مواليد برج القوس، مهنيا عندك طاقة لإنجاز أكثر من مهمة، وقد تظهر فكرة جديدة تفتح أمامك مجالات مختلفة. عاطفيا يا قوس، أجواء مريحة وخفيفة، أو ممكن تعيش لحظة جميلة مع شخص قريب من قلبك.
1: أما مواليد برج الجدي، خطواتك ثابتة، وقد تحصل تقدير على عمل أنجزته سابقا أو تحصل على فرصة جديدة. أما عاطفيا، الاستقرار حاضر والاهتمام المتبادل يساعد على جعل العلاقة أكثر راحة.
0: ونروح إلى أصحاب مواليد برج الدلو. مهنيا أفكارك مختلفة ومميزة يا دلو، وقد تلفت انتباه شخص مهم في محيطك العملي. عاطفيا، يوم مناسب للمصارحة والتعبير عن المشاعر، وقد تتلقى اهتماما غير متوقع.
1: أما مواليد برج الحوت، يوم هادئ نسبيا يساعدك على التركيز وإنهاء ما عليك، وقد تسمع خبرا يرفع معنوياتك. عاطفيا، الرومانسية حاضرة، وقد تجد فرصة لقضاء وقت جميل مع من تحب أو تقارب جديد. إذن عرفنا الحظ في الأبراج، ونرجع الحظ الحلو بعراقنا الحبيب.

0: إذن أحبتي المستمعين، كنا وياكم في برنامج على هواكم، وكان الحديث جميل عن السيادة، وهذا اليوم المميز، وإن شاء الله احتفلنا وياكم أجمل احتفال. والعراق العظيم إن شاء الله دائما بخير وبسلام، ونشوف دائما العالم العراقي مرفرف عاليا، وإن شاء الله الأمن والأمان دائما. إذن سلاما على عينيك يا عراق، وعلى ترابك، وعلى كل صباح نستيقظ فيه ونحن ننتمي إليك.
1: نعم مستمعينا من إذاعة جامعة المستقبل، نتمنى لكم عطلة هادئة أو أيام حلوة ويا أهلكم وأحبابكم، ونترككم على خير وأمان، وكل عام والعراق وأهله بخير، وكل عام وبلدنا أكثر أمان وأكثر استقرار وعافية. كنا وياكم بالتقديم والإعداد مستمعينا أنا مريم الزبيدي، وزميلتي المتألقة إسراء الخفاجي، أما خلف المكسر رافقنا المخرج المتألق قيصر الجراح. نترككم في أمان الله وحفظه.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
3: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
6: صباح السعادة، المستقبل FM.

0: بقلوب الناس.
1: الكل تسمع المستقبل اف ام.
2: صباح الخير.

حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الحادية عشر صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام،
2: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي، قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات رح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM
2: من الأولى في بابل 91.7. صباحكم خير.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

إذاعة جامعة المستقبل صوتها بكل شوارع بابل 91.7 FM.

0: أنا
1: هنا. لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. المستقبل FM مليانة أغاني.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

إذاعة جامعة المستقبل صوتها كل شوارع بابل 91.7 FM.

0: بابا عليا
1: يمكن يبكي. الحلو انه انت عجد عم بتضحكني
0: والله.
1: He inspires me. He inspired me to write this song.
2: من قلب بابل وحلتها. المستقبل

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

0: الرابعة عصراً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل FM،
2: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات رح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

إذاعة جامعة المستقبل فول كواليتي 91.7 FM فول كواليتي.

لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو الأفق.

كل فكرة بداية وكل بداية تصنع الفرق. تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل حيث يتجسد الطموح.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي، قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 06. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61، 0783-1-1-61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي.

0: برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

إذاعة جامعة المستقبل صوتها بكل شوارع بابل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

إذاعة المستقبل أف أم الأولى في بابل. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

رئيس قسم المحاسبة في جامعة المستقبل يشارك في مناقشة أطروحة دكتوراه بجامعة بغداد. تربية بابل تتابع ميدانيا.

0: أهلاً لكم محمد زيدان ومريم الزبيدي، فأهلا بكم من العناوين إلى التفاصيل.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: حضر السيد رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي برفقة المساعد العلمي الأستاذ المساعد الدكتور عباس الباوي الاجتماع الوزاري الخاص بمناقشة آليات القبول في الجامعات والكليات الأهلية. وترأس الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي الأستاذ الدكتور حيدر عبد الظهد بحضور المديرين العامين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات والكليات الأهلية ومديري أقسام التسجيل فيها. وناقش الاجتماع إجراءات القبول المعتمدة والجوانب التنظيمية والفنية المرتبطة بعمليات التقديم والتسجيل، فضلا عن متطلبات عمل الجامعات والكليات الأهلية في ضوء الضوابط والتعليمات الوزارية النافذة. كما شهد الاجتماع طرح عدد من الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بإجراءات القبول وآليات تنفيذها، حيث جرى توضيحها والإجابة عن الجوانب الفنية والتنظيمية ذات الصلة، بما يسهم في وضوح السياقات المعتمدة وتوحيد إجراءات العمل بين مؤسسات التعليم الأهلية.
2: في إطار الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد، شهد قضاء القاسم وناحية الشوملي عقد اجتماعات ميدانية مع إدارات المدارس لمتابعة الاستعدادات والوقوف على أبرز الاحتياجات والمعوقات التي قد تواجه سير العمل. وحضر المدير العام لتربية بابل الأستاذ علي راجي ناجي عوض اجتماع إدارات المدارس في قضاء القاسم، يرافقه مدير قسم تربية الهاشمية الأستاذ عبد الرحمن جاسم، إلى جانب عدد من المشرفين الاختصاصيين، فيما شهدت ناحية الشوملي اجتماعات مماثلة مع إدارات المدارس بمشاركة المشرفين التربويين وبحضور رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة بابل الأستاذ أنور الحسيني. وتناولت الاجتماعات عددا من الملفات المتعلقة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد، وفي مقدمتها الالتزام بالدوام الرسمي والانضباط المدرسي ومتابعة أداء الملاكات التعليمية وتنظيم العمل التربوي والإداري بما يسهم في توفير انطلاقة دراسية مستقرة ومنظمة.
0: تمضي محافظة بابل بخطوات متقدمة لتنفيذ مبادرة توزيع الأراضي السكنية ضمن مبادرة رئيس مجلس الوزراء بالتوازي مع إجراءات لحصر المستفيدين وبناء قاعدة بيانات شاملة لمواطني المحافظة، بما يسهم في تنظيم عملية التخصيص وضمان وصولها إلى مستحقها. الزميل طلال المدني والتفاصيل في سياق التقرير التالي.
3: أوضح محافظ بابل علي تركي الجمالي أن حصة المحافظة من مبادرة توزيع الأراضي السكنية تبلغ نحو 6% وبواقع أكثر من 78 ألف قطعة أرض، مشيرا إلى أن المحافظة خصصت مساحة تقدر بنحو 14,200 دونم لتوفير الأراضي المطلوبة، وأضاف أن هذه الأراضي أحيلت إلى مديرية الأراضي في وزارة الزراعة. فيما تتواصل الاجتماعات والإجراءات الفنية لإنجاز أعمال الإصلاح واستكمال متطلبات تمهيدا للانتقال إلى مرحلة فرز الأراضي وتهيئتها، وبما يتيح البدء بالتنفيذ الفعلي للمبادرة بمشاركة المستثمرين.
4: مبادرة دولة الرئيس اللي احنا ابتدأنا بالعمل بها ما يقارب قبل شهرين، حصة بابل هي نسبة 6% تقريبا 78,200 قطعة تم تخصيص الأراضي لها، هي في طور اليوم رفع يد الإصلاح وإكمال بقية المتطلبات لكي يتم البدء بالمرحلة الفعلية اللي هي فرز هذه الأراضي وتهيئة المستثمرين اللي هم راح يكونون متبرعين لإنجاح هذه المبادرة. احنا بالنسبة لنا كمحافظة بابل استطعنا تخصيص ما يقارب 14,200 دونم حتى تكفي ل 78,200 قطعة تم تسليمها إلى مديرية الأراضي في وزارة الزراعة.
3: وأشار الجمالي إلى أن العمل لا يقتصر على تخصيص الأراضي، بل يتضمن أيضا إعداد قاعدة بيانات دقيقة للمواطنين، مبينا أن المحافظة خصصت نحو 80 موظفا موزعين في مناطق مختلفة لجرد المستفيدين من المبادرات السابقة سواء كانوا موظفين أو متقاعدين أو من شرائح أخرى. وأكد أن عملية الحصر وصلت إلى مراحلها النهائية بهدف إنشاء بنك معلومات متكامل يسهم في معرفة المستفيدين وتنظيم الاستحقاقات المستقبلية.
4: طبعا هناك جانب ثاني هو تخصيص الموظفين لموضوع الجرد لكل مواطني محافظة بابل. اليوم احنا وصلنا انه هذا العدد هو ما يقارب 80 موظف موزع في داخل حلة 25 بالمسايب 25 وباقي القطاعات 5 موظفين حتى يجردون عدد المستفيدين فعلا من كل المبادرات سواء كان يعني سابقا مستفيد كموظف متقاعد غيرها. وبالنتيجة اليوم وصلنا الى المراحل النهائية بان يكون لدينا بنك معلومات عن كل المستفيدين.
3: وبين تخصيص الاراضي واستكمال الاجراءات الفنية تتجه بابل نحو مرحلة جديدة في تنظيم ملف السكن مدعومة بعملية إحصاء شاملة للمواطنين.

0: الحسينية والعلوية، ولذلك نحمل القيادة السياسية الإطار التنسيقي المسؤولية الكاملة في هذا الجانب.
1: ويرى المحتجون أن تداعيات إيقاف الرحلات لا تقتصر على حركة الطيران، بل تمتد إلى جوانب إنسانية واقتصادية تمس حياة المواطنين، لا سيما المرضى والطلبة والمسافرين بين البلدين، فضلا عن ارتباط حركة السفر بزيارات عائلية ودينية وحالات إنسانية مختلفة.
2: اليوم أهالي مدينة الإمام الحسن المجتبى الحلة فيحاء مدينة العلم والعلماء تقف وتستنكر هذا الموقف اتجاه غلق المطارات. نعم، الجمهورية الإسلامية وقفت لنا في السراء والضراء، وكان لها شهداء، وكان دمنا ودمهم واحد وعقيدتنا واحدة، فنحن ضد هذا القرار غلق المطارات، لأن هنالك مجاهدين وهنالك طلبة وهنالك مرضى تذهب إلى إيران، فنستنكر هذا ولنا مواقف أخرى إذا لم يرفع الحصار عن الجمهورية الإسلامية.
1: وبين السيادة الوطنية والمصالح الاقتصادية والاعتبارات الإنسانية، يطالب المحتجون بأن تكون القرارات المتعلقة بحركة الطيران منطلقة من المصلحة العراقية أولا، وألا يتحمل المواطن تبعات صراعات وضغوط تتجاوز الحدود. لإذاعة جامعة المستقبل، علي العجلي.
3: استقبل قائد شرطة محافظة بابل اللواء عباس حسن ناصر الحسيني وفدا وزاريا من مكتب التطوير الإعلامي التابع لدائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، وبحضور مدير قسم العلاقات والإعلام في القيادة. وتأتي هذه الزيارة التفقدية ضمن خطة دائرة العلاقات والإعلام الوزارية للتقييم الميداني والنهوض بالواقع الإعلامي للأجهزة الأمنية وتطوير أدائها. وعلى هامش الزيارة عقدت ورشة عمل مشتركة ضمت الوفد الزائر ومدير ومنتسبي قسم العلاقات والإعلام في القيادة، تناولت سبل الارتقاء بالخطاب الإعلامي الأمني والتنسيق بين التشكيلات كافة بما يخدم نقل الحقيقة للجمهور.
4: حوادث هروب الحيوانات المفترسة في العراق بدأت تفرض نفسها خلال الفترة الأخيرة، وقد تكون آخرها حادثة ظهور أسد هارب في منطقة أبو عصافير شمالي بابل، لتعيد هذه الحوادث فتح ملف تربية الحيوانات المفترسة داخل المناطق السكنية ومدى خطورة وجودها بالقرب من المواطنين. التفاصيل مع زميل فاروق الجمل.
5: تربية الحيوانات المفترسة لا تتوقف عند توفير قفص أو مساحة مناسبة، بل تتطلب معرفة دقيقة بطبيعة الحيوان وسلوكه وطرق التعامل معه، خصوصا أن أي خلل في إجراءات الحماية قد يؤدي إلى فقدان السيطرة عليه. فيما يؤكد مربو هذه الحيوانات أن التعامل معها يحتاج إلى خبرة متراكمة وإجراءات احترازية مستمرة لتقليل احتمالات الهروب أو تعرض المحيطين بها للخطر، بحسب ما يوضح مربي الأسود معتصم خالد.
6: الأسد حتى لو يكون أليف فهو خطر، لأن هو الشقة مالت المزح مع البشر كل صعب. أنصح جميع الأشخاص وجميع المواطنين يبتعدون عن هاي الحيوانات المفترسة، لأن هذه قنبلة موقوتة داخل الدور السكن. أنت دا تتعامل ويا حيوان وزنه 400 كيلو أو 350 كيلو، من الصعوبة وأنت وزنك في 60-70 كيلو، يعني من صعوبة تتعامل وياه.
5: ومن الجانب البيطري، لا ترتبط خطورة الحيوانات المفترسة بقدرتها على الافتراس فقط، بل بطبيعتها وسلوكها الذي قد يتغير بحسب الظروف المحيطة، فضلا عن حاجتها إلى متابعة صحية متخصصة تشمل اللقاحات والفحوصات والعلاجات، وهو ما يجعل تربيتها مسؤولية تتطلب شروطا دقيقة للسيطرة عليها والحفاظ على سلامة الأشخاص القريبين منها، وفقا لما بينه الاستشاري البيطري الدكتور كاظم العابي.
7: العدوى الإنسان من ضمن الأمراض المشتركة تنقلها إليه. والنقطة الثانية هي الافتراس، هاي ما تؤتمن أبد، ما تؤتمن حتى لو مربي من هو صغير ما يؤتمن، لأن تجي حالة من جسمه ما يقدر. صعوبة بالتلقيح، يعني صعوبة جدا، حيوان ما يخليك توصله. علاجه مو تلقيح، التلقيح ما عليك ما لنا حاجة، بس العلاج إذا تمرض صعوبة نوصل له. مفترس لا يؤتمن أبدا، يعني أنت إلا تخدير يلا.
5: وبين خبرة المربين ومتطلبات الرعاية البيطرية، تبقى مسألة المكان والرقابة عاملا أساسيا في الحد من مخاطر تربية الحيوانات المفترسة، فوجودها داخل المناطق السكنية يعني أن أي خطأ في إجراءات الحماية قد لا يبقى شأنا خاصا بصاحب الحيوان، بل يتحول إلى خطر يمتد إلى المجتمع المحيط به. لإذاعة جامعة المستقبل، فاروق الجمل.
8: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
4: أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان الشعب العراقي بمناسبة يوم السيادة الوطني، مؤكدا أن هذه المناسبة تمثل محطة وطنية ملهمة في مسيرة ترسيخ سيادة الدولة واستقلال القرار الوطني. وقال زيدان في بيان أن يوم السيادة الوطني الذي يصادف 30 أيلول يمثل مناسبة للتأكيد على الالتزام باحترام الدستور وسلطة القانون، بما يكفل حماية الحقوق والحريات وصون مصالح الدولة والمجتمع. وأضاف أن هذه المناسبة تستذكر ما تحقق من انتصار وطني، داعيا الله تعالى أن يحفظ العراق وشعبه ويديم عليه الأمن والاستقرار، مترحما على الشهداء الأبرار ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى والتوفيق للمقاتلين من مختلف الصنوف الذين أسهموا في تحقيق هذا الانتصار.
3: أكد رئيس تيار الحكمة الوطنية السيد عمار الحكيم أن العراق يؤمن بالتواصل مع جميع الأطراف وعدم الانخراط في المحاور الإقليمية، مشيرا إلى حرصه على ترميم العلاقات مع دول الجوار. وأوضح الحكيم أن الحرب ضد إيران كانت لها تداعيات كبيرة، مؤكدا تضامن العراق مع الشعب الإيراني ضد العقوبات وحرصه على تجنيب العراقيين تداعياتها، فيما أشار إلى حصول مطار النجف الأشرف على استثناء الأمريكي للتعامل مع إيران. وبشأن الحظر الجوي، ثمن جهود الحكومة في حل الإشكال، مؤكدا أن بعض القرارات تهدف إلى حماية الشعب العراقي من العقوبات، وأن التفاهم مع الولايات المتحدة مكن العراق من الحصول على تسهيلات للزائرين. وفيما يتعلق بالتحالف الدولي، أشار الحكيم إلى 84 دولة ساعدت العراق في إنهاء داعش، مؤكدا أهمية الدعم الذي قدمه للعراق. وفي شأن السياسي الداخلي، أكد أن إدارة البلد يجب أن تقوم على شراكة حقيقية، مبينا أن الإطار التنسيقي يتشكل من 14 جهة سياسية ولا يمثل جميع القوى داخل المكون الأكبر.
4: أكد المستشار الأمني لرئيس مجلس الوزراء قاسم العراجي أن العراق يصل إلى محطة مهمة بإنهاء مهمة التحالف الدولي ووجود قواته والانتقال إلى علاقات ثنائية مع دوله، بما يرسخ سيادة ويخدم المصالح الوطنية وتطلعات الشعب العراقي. وقال العراجي أن النصر على عصابات داعش الإرهابية تحقق بتضحيات العراقيين وبسالة القوات المسلحة وبإسناد من التحالف الدولي والدول الشقيقة والصديقة، مشيرا إلى تقدير العراقي لهذا الدور. وأضاف أن انتهاء مهمة التحالف لا يعني انتهاء الشراكة، بل الانتقال إلى علاقات ثنائية أكثر رسوخا مع استمرار التعاون الأمني والاستخباري وتبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات، بما يعزز الأمن والاستقرار ويدعم تطلعات الشعب العراقي نحو السلام والتنمية والازدهار.
8: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
3: أعلنت الولايات المتحدة تجديد عقوبتها على كوبا عبر فرض قيود إضافية على بعض المعاملات المالية وسفر المواطنين الأمريكيين إلى الجزيرة. وبموجب العقوبات الجديدة، حظرت المعاملات المالية غير المباشرة مع كيانات كوبية خاضعة للعقوبات، ولا سيما المرتبطة بالأجهزة الأمنية ومجموعة غايسة التابعة للجيش الكوبي. كما ألغيت معاملات يوتيرن التي كانت تسمح للمصاريف الأمريكية بمعالجة بعض المدفوعات بالدولار المرتبطة بكوبا. وشملت الإجراءات إلغاء الترخيص الذي كان يسمح للمصارف الأمريكية بفتح حسابات لمواطنين كوبيين من أصحاب المشاريع الخاصة، إضافة إلى إخضاع رحلات التبادل الثقافي والمؤتمرات واللقاءات التجارية لترخيص مسبق. وتأتي هذه الإجراءات في ظل توتر متزايد بين واشنطن وهافانا، منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة، فيما تعتبر الإدارة الأمريكية كوبا تهديداً للأمن القومي للولايات المتحدة.
4: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مسؤولي شركات التكنولوجيا الذين اجتمعوا في البيت الأبيض لمناقشة تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي وقعوا اتفاقا ملزما أخلاقيا لوضع ضمانات لهذه التكنولوجيا السريعة التطور. وقال ترامب أن شركات التكنولوجيا ستراقب نفسها بنفسها، فيما أبقى اتفاق البيت الأبيض الباب مفتوحا أمام تحويل هذه الإجراءات مستقبلا إلى قوانين أو لوائح تنظيمية، مشيرا إلى أنه سيستخدم رسميا في الوثائق الحكومية تسمية الذكاء الفائق بدلا من الذكاء الاصطناعي. وشارك في الاجتماع عدد من أبرز قادة شركات التكنولوجيا بينهم إيلون ماسك. ويأتي الاجتماع وسط تصاعد الدعوات في واشنطن إلى تجديد الرقابة على الذكاء الاصطناعي في ظل مخاوف من تأثيره في سوق العمل وإحداث تغيرات واسعة في المجتمع. نقلت وكالة رويترز عن شهود عيان سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، فيما أفاد عمدة المدينة باندلاع حريق في منطقة سكنية دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. وفي منطقة أوديسا قال حاكم المنطقة أن غارات روسية ألحقت أضرارا بمرافق للبنية التحتية للموانئ ومواقع أخرى، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وأضرار جسيمة بمؤسسة تجارية مدنية. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت مركزين للبيانات في كييف وسفينتي شحن مرتبطتين بشحنات عسكرية في البحر الأسود وميناء أوديسا.
8: نسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
3: تشير توقعات الطقس اليوم غد الخميس 1 تشرين إلى أن الأجواء ستكون صحوة إلى غائمة جزئيا في أغلب مناطق العراق، مع فرص لتساقط زخات مطرية خفيفة ومتفرقة في بعض المناطق الشمالية، فيما تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا في عموم البلاد. وفي محافظة بابل يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا مع درجات حرارة عظمى تقارب 36 درجة مئوية وتنخفض ليلا إلى نحو 27 درجة، مع رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ولا توجد فرص مهمة لهطول الأمطار. أما في عموم العراق فتكون الأجواء مستقرة نسبيا في المناطق الوسطى والجنوبية مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة، فيما تبقى فرص الأمطار محدودة في المناطق الشمالية.
4: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في النشرة من عناوين. رئيس قسم المحاسبة في جامعة المستقبل يشارك في مناقشة أطروحة دكتوراه بجامعة بغداد. تربية بابل تتابع ميدانيا جاهزية مدارس القاسم والشمل استعدادا للعام الدراسي الجديد. القاضي زيدان يؤكد يوم السيادة محطة وطنية مهمة في مسيرة ترسيخ الدولة. قائد شرطة بابل يستقبل وفدا من وزارة الداخلية لبحث تطوير الخطاب الإعلامي الأمني. وترامب يعلن اتفاقا أخلاقيا مع شركات الذكاء الاصطناعي عقب اجتماع في البيت الأبيض. مستمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.

0: MUR, Al Mustaqbal University Radio.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك، مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات.

0: مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

كل فكرة بداية وكل بداية تصنع الفرق. تصنع الفرق معنا لا مستحيل تحت, لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل حيث يتجسد الطموح.

بالزحمة وطول اليوم خليك على موجتنا دوم إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

هنا هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 06.

نحن لا نبث الصوت فقط، بل نزرع الفكرة ونرسم المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى، وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
5: الكل عم يسمع مستقبل FM

هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

متوالم انا وياه وش عليها متوالم انا وياه وش عليها الناس يا

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معاً نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

إذاعة جامعة المستقبل Full Quality 91.7 FM Full Quality.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.

شاف وخليت القلب وسط القلب ضمك يا ماي وتبدى ونشف وين روح هذا انت حبيبي وقل لي شيل امك تخجل منك الريشة ويضيع اللون اذا رسام مرة يحاول يرسمك يسمونك هوى

0: جدمك الله منزلك مفصلك على التفصال وعلى قفل القلب مفتاح ومرهمك
1: ربع حبي يعادل كل اللي يحبون
0: ونص حب إلك

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: ساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM 91.7.